زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات نزتشولين شن خارين منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوي تشيروكي اوين جوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن من

نسو جن ثيا أفميراتن كوالما نهاتن لچياي شنغالي كومك خنزير تيرن تاوس جخوارا براشتني پركين ويدگرين لدوسي تنهو گرين واپركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هيسيرن تي فريالي لسر گولك مشني جبو سر خداك مزي دوجه بدوجه لخوليين هستيه تبگرينم حبنار